يتفاوتي فان هنا جو بلا فرقوا كويلي وكلا نيلا نشيبوني كالنا إيرماوش فرداد شغو أورا أنسون كنا كان فرقوا كويلي أني سيت نو أنا بانك جو تاني هنا جو بلا فرقوا رانيا جكالي يتفاوتي جيفونتي جي فيريكي نيني كالي كاني نشيبوني كالنا إيرماوش فرداد ما بيكو ساوني كنا نو انتي فيلا No fin de la universidad, con cualquier amigo que yo, yo haré un pañuelo salamani, no comí, wench.